اللهم صل وسلم وبارك علي. الحديث الأول عن بحر العلم الدافئ ولسان القرآن الناطق أوحد علماء الناس سيدنا عبد الله بن سيدنا العباس.